0: picante com a Morcegão FM.
1: ما غنيت خالد
2: صاحبي تبدل. اه روح الخالد.

0: سهل لا كورة
1: دكتور ندرس
2: أيوة لا صح لا
0: صح لا صح كاتشي com a Morcegão FM.